0: الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: جالو
0: في اي نافلو دي
1: اوكي
0: تسان شوم في الاخم
1: تسان في الافل
0: ام لا ايه وي افنا سيرر
1: اها
0: نوبول تشو كون نونغيتو
1: ايوه اورا دي
0: اي
1: اها
0: والله نونغيتاي نو بن تشين نونغيتاي نو غوربان نونغيتاي نو تاج
1: الله دي
0: سيرر ندفنا مني سيفي سيرر اير رانديفو مي باتيرو لايون
1: سالتي كي كيمن تن فوكو
0: زاو اي تارو ريفمن
1: تن فوكو زاو
0: وينان نانا مي زوم ديف مان ولا جاما تشو كون رك
1: ها
0: والله تيغي فلا لولا جيغا فايدا
1: دينا مارونين عزيز مارونين ومن
0: اي دينا القران نانو
1: ها
0: القران نزوم انو
1: اسو مانغا فاسوم تايو نو دي
0: هاي اسي باغا سالمان سي بولوك
1: Ousmane Saltigue, Ousmane Cissé ten Diouf.
0: Non, kay contane am. Ousmane Cissé mom ande dara refé sa. Kaga mom awa antique.
1: Ah ha.
0: Kaga ka nyama sa.
1: Ah, mi dal Saltigue ke holweru maten def sambazari.
0: Sambazar.
1: Yi.
0: Yi afa ka kaga like num dara.
1: Ah, ora like koy.
0: Eh?
1: Ora like.
0: Ko bu kala no ga sambatik. Kaga wida. Yo ka jal kontanam kay mom kontanama pa
1: jaka jal way
0: mete ni kay
1: ah
0: yo ka jal
1: yo ka jal mete
0: pa
1: iyo